بمعنى مسمى الإيمان. ولذلك يخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه التقوى، له كتاب اسمه التقوى، يخرج عن أبي الدرداء أنه قال تمام التقوى، تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. هذا من تمام التقوى، من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. فما بالك ضع هذا الكلام، كأن البخاري يقول لك ضع هذا الكلام أمام من يقول أنه لا يضر مع الإيمان شيء ولو تركت الأعمال تماما. هو قال لك ابن عمر يقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ضع هذا الكلام الذي قاله ابن عمر أو الذي قاله أبو الدرداء، قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما، ضعه في جانب قول المرجئة الفاسد بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. وهذه النحلة ظهرت في بدايات القرن الثاني، في نهاية القرن الثاني الهجري، عندما اختلط الناس بالأعاجم وظهرت أنواع الفساد والغناء وتميعت أخلاق الناس شيئا ما، ظهرت طائفتان، ظهرت ظاهرة التصوف أو ما يسمى بالتصوف، وكان في ذلك الوقت يعني يسمى علم السلوك، الإمام الجنيد وغيره، ظهروا واعتزلوا الدنيا وفروا من إصلاح المجتمع، فكانوا ينادون بالعزلة ويخرجون إلى الجبال ويتركون هذه الحياة التي تعقدت وأصبحت حياة مدنية وحياة معقدة وظهرت فيها المعاصي وظهرت فيها. فهذه ردة فعل كانت بدل أن ينزلوا للإصلاح اعتزلوا الناس، ظهرت هذه الفكرة، فكرة الاعتزال. وظهرت أيضا فكرة الإرجاء، وأصبحوا يبررون ترك الأمة للأعمال بأنه لا يضر مع الإيمان شيء. ولكن أكثر شيء ضر الأمة الإسلامية هي هذه الفكرة التي كانت تغطي ما رقعة المتروكات في الإسلام. كلما انسحب المسلمون من ميادين العمل لله وأعمال الصالحة وغيرها، كلما جاء فكر الإرجاء يطمئنهم بأن الإسلام بخير، طالما هم يقولون لا إله إلا الله فلا يضر مع الإيمان معصية. وهكذا تراجعت الأمة شيئا فشيئا، إلى أصبح أن بعض الناس يقولون إن الإيمان محله القلب، الكلام في النية والكلام في القلب والكلام، كل هذا من مناهج أو من آثار فكرة الإرجاء. وفكر الإرجاء غطى عجز الأمة أن تصلح من أمرها ومن شأنها، وبقيت الأمة ردحا من الزمن في أحضان التخلف والجهل وفي ذيل القافلة بسبب هذا الفكر. الفكر الصحيح هو أن ينزل المسلمون إلى الناس وأن يصلحوا من شأن المجتمع وأن يهولوا من شأن المعصية وأن يكبروا من أمر الطاعة وأن يجعلوا الإيمان جزءا من وأن يجعلوا الأعمال جزءا من الإيمان. كيف يعبر الإنسان عن إيمانه وهو منسلخ تماما من تعاليم الإسلام والشرع؟ الإمام البخاري رحمه الله عندما ذكر كلام ابن عمر كأنه يقول انظروا ماذا يقول ابن عمر عن حقيقة الإيمان وماذا يقوله المرجئة عن حقيقة الإيمان، الذي يعني بون شاسع بين القولين. يعني ابن عمر يرى أن الإنسان لا يبلغ حقيقة العبودية، حق العبودية، حتى يترك مش المعاصي، يترك ما حاك في صدره وتردد. وهذا

يعني باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، باب أي الإسلام أفضل، باب إطعام الطعام من الإسلام، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش يقول لا إله إلا الله ويأذي العالمين بلسانه ويديه، ثم بعد ذلك يقول الإيمان موجود، وأن الإيمان طالما الإنسان يقول لا إله إلا الله فلا يضر معه. أيضا اللي هو مقابل لذلك للإرجاء وهو فكر التكفير والخوارج الذين يكفرون عامة الناس بمجرد أن يرتكب معصية يكفرونه ويخرجونه من الملة. وجاء أيضا فكر الاعتزال الذي يجعل المسلم في النار، يحكمون عليه في النار ولكنه في منزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا، ولكن مجموع عقيدة أهل السنة والجماعة يرون أن المعصية تضر الإيمان ضررا لا يخرج الإنسان من دائرة التوحيد والإيمان، وفي نفس الوقت لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالخلود في النار كما يقول أهل الاعتزال، وإنما يقولون هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه هي حقيقة التقوى. ولذلك يقول كما قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، يقول الكرماني عن قول ابن عمر أي حقيقة الإيمان، معنى حقيقة التقوى الإمام الكرماني قال يعني حقيقة الإيمان، لأن المراد من التقوى وقاية النفس من الشرك ومن المعصية، فلا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حق الإيمان حتى يترك ما حاك في صدره وتردد في قلبه. وهنا فيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغوا كنه الإيمان وبعضهم لم يبلغ كنه الإيمان، فتجوز الزيادة والنقص. لما يقول لك لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان الكامل التام حتى يدع ما حاك في الصدر، وليس هذا لكل الناس، معناها أن المؤمن قد ينقص عن درجة حقيقة اكتمال إيمانه، فيوجد هذا الصنف ويوجد هذا الصنف، وهذا يدل على الزيادة والنقص في الإيمان، جواز الزيادة والنقص في باب الإيمان. بعض الروايات أيضا التي وردت في هذا الأثر عن ابن عمر يقول لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان بدل حقيقة التقوى، كما ذكر ذلك صاحب عمدة القارئ الإمام العيني، قال في بعض الروايات ورد الأثر عن ابن عمر بدل من حقيقة التقوى حقيقة الإيمان، وهذا الذي دفع الإمام الكرماني أن يفسر معنى التقوى بالإيمان، لأنه قال قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أي حقيقة الإيمان. ويذكر يعني في هذا السياق يذكر عن سيدنا لقمان قوله العمل لا يستطاع إلا باليقين، العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله، يعني كلما قوي إيمان الإنسان كلما قوي عمله، يعني ولذلك كانوا الصحابة يجددون إيمانهم وكانوا يتجالسون كما ذكر عن سيدنا معاذ يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نجدد ونقوي الإيمان. لماذا؟ لأنه يترتب على تجديد الإيمان تجديد النشاط للعمل وتجديد النشاط لطاعة الله عز وجل، لأن كلما الإنسان يزيد الإيمانيات في قلبه كلما يزداد في عمل الخير، يرق قلبه، يتصدق، يقيم الليل، يعطف على المساكين، يفعل الخير، وكلما بعد عن الإيمان ورق الإيمان في قلبه وضعف كلما استولى عليه الشيطان واستولت عليه الشهوات. ولذلك يعني ذكر العلماء هذا القول وذكروا

عن لقمان الحكيم عندما قال العمل لا يستطاع إلا بالإيمان، لا يدفعك للعمل وزيادة الطاعات إلا اليقين يعني الإيمان، ولا ومن يضعف يقينه يضعف عمله، يعني من يضعف إيمانه يضعف عمله، وإذن يزيد وينقص، يزيد بزيادة الإيمان ويزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصان الطاعات. هذا هو حقيقة الإيمان التي يتكلم عنها الإمام البخاري في هذا الباب، وهو إلى الآن لم يدخل أصلا في الأحاديث التي ذكرها في باب الإيمان كتاب الإيمان، هو حشد هذه الآثار ثم بدأ في حديث عبد الله بن عمر الذي سنأتيه، ومن هنا حتى سنأتي إلى أن هذا الباب الذي وضع بين البابين هو ساقط عند في يعني الصحيح أن باب دعاؤكم إيمانكم هذا زائد، ولذلك وردت بعض النسخ بسقوط كلمة باب دعاؤكم إيمانكم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال دعاؤكم إيمانكم، وكأنه قال الإمام البخاري وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، هذه هي الأصل. لماذا؟ لأنه عندما بوب لباب قوله بني الإسلام لم يذكر حديث ابن عمر إلى الآن، فوضع هذا الباب بينما الترجمة وبين حديث ابن عمر يدل على أن هذا الباب داخل، ولذلك تشيرون إليه حتى في النسخ التي بين أيديكم بأن هذا الباب محشور حديث الباب اللي هو بني الإسلام على خمس، فبابكم باب إيمانكم دعاؤكم لقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا هو زائد في بعض النسخ، والأصل أنه يذكر عن ابن عباس تفسير لآيتين، الآية الأولى شرعة ومنهاجة والآية الثانية دعاؤكم بمعنى إيمانكم. ثم قال وقال مجاهد، أيضا ذكر أثر مجاهد رحمه الله اللي هو يقول فيه شرع لكم وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. ومجاهد هو مجاهد بن جبر، ويقال في بعض التراجم أنه مجاهد بن جبير بالتصغير، لكن الأول أصح، هو مجاهد بن جبر المخزومي شيخ القراء والمفسرين حتى تلاميذ ابن عباس، ونحن نلحظ حتى الإمام البخاري يذكر لنا أئمة التفسير عندما يذكر الآية القرآنية يردفها بعالم من علماء الصحابة في التفسير، وإمام المفسرين في الصحابة ابن عباس وتلاميذه وعلى رأسهم من مجاهد ابن جواب ابن جومي، سمع ابن عباس وسمع ابن عمر وسمع أبا هريرة وسمع جابرا وسمع غير هؤلاء من الصحابة. مجاهد يقول أخذت التفسير عن ابن عباس وقرأته عليه 3 سنوات، يعني 3 سنوات وهو يدرس على ابن عباس في التفسير، ويقف قال كنت أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وكيف نزلت أو كيف كانت، فكان أحد التلاميذ المبرزين عند من تلاميذ ابن عباس، وكانت هناك مقولة ترد عن أحد السلف لا أذكر اسمه الآن يقول كأعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب وبالحج عطاء ابن أبي رباح، أعلمهم بالحج وبالحلال والحرام طاووس فتوى يعني، وبالتفسير مجاهد، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. هؤلاء كانوا أعلام مشهورين يعني من أتباع التابعين وغيرهم من السلف الصالح، كانوا مشهورين بالعلم وبالاجتهاد، أشهرهم في التفسير هو مجاهد تلميذ ابن عباس.

الذي يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، هذه هي عرض عليه التفسير 3 مرات، يوقفه عند كل آية يسأله كيف نزلت وفيما نزلت، وقرأ عليه القرآن، عرض عليه القرآن في إحدى الروايات قال عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، يعني 30 ختمة، وهو متفق على توثيقه وعلى إمامته وعلى جلالته، وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث، وهذا مشهور في إذا رجعتم إلى ترجمته. مات 400، وقيل غير ذلك، مات وهو ساجد رضي الله عنه وأرضاه. مجاهد هذا الذي ينقل عنه الإمام البخاري معنى قوله تعالى شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، مات وهو ساجد 400. أخرج هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري موصولا عبد بن حميد المتوفى 249 في تفسيره، وعزاه الإمام السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. الحديث رواه أيضا، هذا الأثر ذكره أيضا الطبري في تفسيره، ترجعون إلى تفسير قول الله عز وجل شرع لكم من الدين، يذكره بسنده موصولا من طريق ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد به، ولفظه ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد. فهذا الأثر موصول بسند صحيح إلى مجاهد بن جبر المخزومي، ومعنى كلام مجاهد أن دين الأنبياء كلهم معناه أنه دين واحد، كما قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني وشرائعنا مختلفة، يعني أصلا. وهذا ندرك حتى فيه هناك ربط بين قول الإمام البخاري في بداية كتاب الوحي عندما قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ماذا أوحى إليهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أوحى إليهم بدين واحد هو دين الإسلام، الإسلام هو دين جميع الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان، التوحيد، التوحيد، توحيد الله عز وجل. ما من رسول أرسل إلى قومه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإن اختلفت الشرائع، وإن اختلفت الشرائع. فأوصيناك يا محمد وأوصينا الأنبياء من قبلك أن الدين هو الإسلام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى توحيد الله، وعلى إخلاص النية وإخلاص الدين له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، هذا دين الإسلام الذي عليه جميع الأنبياء. ولذلك جاء فيما بعد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، الإمام ابن عباس سيأتي إن شاء الله يتكلم على معنى الشرعة والمنهاج. الإمام الأوزاعي ينقل عنه الإمام الخلال في كتاب السنة في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال الدين الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، وهنا محل الشاهد أن الإيمان يشترط فيه العمل، وأن العمل جزء من مسمى الإيمان، وليس هذا كما قلنا أن يكون كل الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، بل جنس الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ولكن إذا قصر المسلم في بعض الأعمال فيحكم له غير منكر أو غير مبيح، مثلا إذا أباح شيئا من المعاصي ورأى أنها مستباحة

حرم ما أحل الله بالضرورة، إذا أتى معصية معلومة من الدين بالضرورة ثابتة بالأدلة القطعية واستحلها فقد كفر، لأنه رد ما وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مثلا أن يقول مثلا الزنا ليس بحرام، هذا يعني يخرج من دائرة الإيمان، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة قطعية الدلالة لا خلاف فيه، فهذا يبدأ كفره لا من حيث أنه أتى المعصية، بل من حيث أنه استحل معلوما من الدين حرمته من الدين بالضرورة. ولذلك أردف قول الإمام البخاري، أردف قول مجاهد بقول ابن عباس، لأنهما وكأن الكلام مرتبط ببعض، المنهاج والشرعة لكل جعاة، ومنها ابن عباس، ولذلك الإمام قال ابن عباس شرعة ومنهاجة أي سبيلا وسنة. وهذا الأثر أيضا هو ذكره عبد الرزاق في مصنفه من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي عن ابن عباس موصولا صحيحا. طبعا هذا الأثر أيضا ذكر موصولا في مصنف عبد الرزاق، ورواه أيضا الطبري في تفسيره من طرق بسنده عن ابن عباس شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. ودعاؤكم إيمانكم، وسوف نرجع إلى هذا الكلام لأن فيه بعض الإشكال الذي نريد أن نبينه. ودعاؤكم إيمانكم، أي أن ابن عباس فسر الدعاء بيش بالإيمان، وكأن يقول البخاري رحمه الله أن مجمل هذه الأعمال ومن بينها الدعاء، والدعاء عليه اللفظ كما يطلق على الصلاة الإيمان، وما كان الله ليضيع، سيأتي يذكر أن وما كان الله من الإيمان. عندما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادتين، لا إله إلا الله وأن محمد الصلاة، لذلك في الإسلام دعاؤكم إيمانكم، يعني أن ابن عباس فسر الدعاء بالإيمان. قل ما يعبأ بكم ربكم لولا ربي لولا، أنه وقع في كثير من النسخ وهي التي بين أيدينا، إحداها التي بين أيدينا باب دعاؤكم إيمانكم، ثم ساق بعده حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وهذا ليس بجيد كما قال بعض العلماء، علقوا قالوا هذا ليس بجيد. لماذا؟ لأنه ليس مطابقا للترجمة، ولأنه ترجم أولا لقوله بني الإسلام على خمس، لأنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وين دليل الحديث الثامن الذي سيأتي معنا حديث ابن عمر، حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة مع ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فالباب هذا حتى واضح، يعني واضح أنه داخل ما بين الترجمة وما بين حديث ابن عمر الدال على أصل الترجمة، لأنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس. ولذلك أيضا الإمام الكرماني في تفسيره في شرحه على صحيح البخاري يقول عندنا نسخة مسموعة عن الفيربري، وعرفنا أن الفيربري هو أحد أشهر من نقل وعرض عن الصحيح عن الإمام البخاري، وعرضه عليه مرتين، عرضه عليه مرتين، إحداهما سنة 48 و200 وسنة 53 و200 تقريبا بهذا التاريخ. قال عندنا نسخة مسموعة عن الفيربري وعليها خطه، خط الإمام الفيربري الذي نقله عن الإمام البخاري، هكذا وهو هكذا دعاؤكم إيمانكم، يعني كأن يقول وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، يعني وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، هكذا في جرة بعض، يعني ينقل عن ابن عباس تفسير آيتين، الآية الأولى شرعة ومنهاجا والآية الثانية دعاؤكم إيمانكم، وليس بينهما باب دعاؤكم إيمانكم، لأن باب دعاؤكم إيمانكم ثم يذكر بني الإسلام على خمس، يعني الترجمة ليست مطابقة للحديث. ولذلك ينتبه طلبة العلم عن من عنده نسخة يعرف يشير إلى أن هذا الباب مقحم إقحام فيه لبس، طبعا أكثر النسخ موجودة.

0: موجود فيها، لكن هذا ليس بجيد كما قال بعض الشراح صحيح البخاري. ابن بطال يعلق على قول ابن عباس قال: لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم، الدعاء المعروف، لأن الإنسان عندما يلتجئ إلى الله عز وجل ويستغيث به ويدعوه ويمد يديه إليه، هذه دلالة على حقيقة الإيمان والتوحيد، وارتباط مباشر لمعنى الذل والخضوع والخشوع والطمع والخوف والرجاء، كل هذه المعاني في ماذا تتمثل؟ في مد يديه إلى الله عز وجل، كما ورد في بعض الأحاديث أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى يستحي أن العبد يمد يديه إلى ربه يسأله ليعطيه فيردهما صفرا. فكان الإيمان الدعاء هذا مؤشر، ونحن كثيرا ما نفرط في هذا الجانب، أن الإنسان يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرصة، وهي فأكثر من الدعاء، وهذا مؤشر الإيمان، وهذه تدل على أن ما دام فيه أناس يستغفرون وأناس يدعون إلى الله عز وجل وأناس يتضرعون إليه، لا تنزل نقمة الله على الناس. ولذلك هذه أشبه ما يفعل بقوله تعالى كما قال بعض المفسرين، وهو منقول عن الإمام مكحول، يقول أن هذه الآيات هي آيات متشابهة ببعضها: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والآية الأخرى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، وأنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طالما هناك يوجد من يدعو ومن يستغفر ومن يطيع الله عز وجل، فإن نقمة الله وغضبه مرفوعة عن الناس. السبب اللي هو عفو الله على الناس هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الذي فيه دلالة على زيادة إيمانكم، فالدعاء أيضا في داخل في مسمى الإيمان. وهنا نرجع إلى معنى الشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة الأصل فيها أن تطلق على الماء الكثير من النهر أو الوادي، هذه تسمى شريعة. لماذا؟ لأنها أشبه بالشيء الواسع الذي ينهل منه الناس. الشريعة هي الماء الكثير، شبهت بها شريعة الإسلام بالنهر الواسع الذي يرد عليه الناس ليأخذوا منه أحكام الشريعة وتعاليم الإسلام. الشريعة هي أشبه بالنهر الواسع الممتد الذي ينتفع به الناس، ينتفعون بمائه وينتفعون بوروده. والمنهاج هو الطريق الواسع، وهنا قال لك فيه تخيل: أريد به طريق القوم إلى الماء. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني طريق، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. وهناك من يرى العكس: المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. وقالوا، وهذا راه يعني المنهاج في اللغة، لو جيل المنهاج في معناها اللغوي هي الطريق الواسعة، طريق الواسعة. والسنة هي الطرق المتفرعة من هذا المنهج، وهو يصور دين الأنبياء بأن بالمنهاج، وهو دين التوحيد. وبالسنة هي الشرائع المختلفة بين أمة وأخرى، وبين مجتمع وآخر، وبين نبي ونبي آخر. ولذلك هناك حتى من جعل، منهم ابن حجر رحمه الله فتح الباري، يجعل كلام ابن عباس هو على اللف والنشر غير المرتب، فيه لف ونشر مرتب وهناك لف ونشر غير مرتب. يعني اللف والنشر في البلاغة، هذه في البلاغة العربية يقول لك أن أن أن أن تلف بين شيئين في الذكر، تأتي بشيئين في الذكر ثم تتبعهما كلاما، كل كلام متعلق بالشيئين المذكورين. فإذا كان هذا التعلق على سبيل الترتيب يبدأ هذا لف ونشر مرتب، وإذا كان على سبيل الاختلاف يعني من ذكرت ما ذكرته أولا تذكر ما يتعلق به أولا، وما ذكرته ثانيا تذكر ما تعلق به ثانيا، هذا يبدأ لف ونشر مرتب. إذا اختلف الأمر فما ذكرته أولا ذكرت ما يتعلق به ثانيا، وما ذكرته ثانيا ذكرت ما يتعلق به أولا، يبدأ لف ونشر غير مرتب. مثلا قوله تعالى، طبعا هذا ثقة بأن السامع كما قالوا لما الإنسان يذكر هذا من باب البلاغة، ثقة بأن السامع يرد كل منهما إلى ما هو له، كما جاء هنا عن ابن عباس عندما حمل ابن حجر وغيره أن ما ذكره الإمام البخاري عنه هو من باب اللف والنشر غير المرتب، يعني شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، أو سنة وسبيلا. شرعة هي السنة والسبيل هي المنهاج على قول. وسنأتي إلى إلى إلى تصحيح كلام ابن حجر فيما ذهب إليه عن ابن عباس، سنأتي إليه. لكن نرجع إلى اللف والنشر. قوله تعالى قل أرأيتم هو الذي جعل لكم الليل والنهار، لا هو الذي جعل لكم الليل والنهار، ليلة والنهار ذكرها، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله فيش في ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا في النهار من فضله بطلب العيش والرزق. وحتى الشعر مثلا في الشعر العربي يذكرون شاهد على اللف والنشر المرتب، مثلا قول الشاعر فعل المدامة ولونها ومذاقها، فعل المدامة الخمر ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه، كيف؟ قالك فعل المدامة في مقلتيه، في عيونه ظهر فعلها عيونه، ولونها في وجنتيه ومذاقها في ريقه، هذا لف ونشر مرتب. فعل المدامة ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه. ابن الرومي يقول آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم، آراؤكم هذا الرأي ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم شدير فيها معالم للهدى، الرأي هذا آراؤكم فيها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى وجوهكم والأخريات رجوم، اللي هي شنيه السيوف. هذا عندما يطلق الإنسان الكلام ثم يردفه بما يتعلق به ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله يبدأ من البلاغة. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم فيها معالم للهدى، هذه الآراء، ومصابح تجلو الدجى، هذه الوجوه، والأخريات رجوم اللي هي السيوف. وقد يكون غير مرتب، قد يكون غير مرتب كما هو قال الإمام ابن حجر رحمه الله أنه قال كلام ابن عباس على اللف والنشر غير المرتب، هذه معناها أن ما ذكره أولا يتعلق به ما ذكر آخرا اللي هو سنة، اللي هو شرعة معناها سنة، وسبيلا معناها منهاج. أيوة، وهو يقول سبيلا وسنة. الإمام البخاري عندما ذكر عن ابن عباس قال وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، يعني يريد أن يقول ابن حجر أن السنة هي متعلقة بشرعة والسبيل متعلق بمنهاج. وهذا يعطينا في اللغة العربية ما يدل على هذا الأمر أن المنهاج هو الطريق الواسع العريض الذي يشترك فيه جميع الأنبياء، اللي هو كلمة التوحيد ودين الإسلام، والسنة هي ما تفرع من هذا المنهاج، الطرق الفرعية وهي فروع الشريعة والأحكام والتكاليف التي تختلف من أمة إلى أمة ومن نبي إلى آخر. نعود ونقول إن ما قاله ابن عباس صحيح، بدليل لو رجعتم إلى تفسير الطبري تجد أنه قد ذكر بسنده عن ابن عباس شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا، مش سبيلا وسنة كما في البخاري، وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر أنه على اللف والنشر غير المرتب، اللف والنشر غير المرتب. ربما بعض مرة وهذا الحديث رواه بالمعنى وثقة في السامع بأن يرد كل واحد لما يتعلق به، ولذلك وروي في صحيح البخاري بهذا الشكل وروي. وأيضا ذكر ابن الطبري هناك، ذكر ابن الطبري موصولا عن ابن عباس بسند صحيح كما جاء في صحيح البخاري، وروى أيضا، ممكن ترجعون للتفسير تفسير الطبري وتجدونه قد ذكر ذلك في الجزء الثامن صفحة 496، تجدونه أنه ذكر آثارا أخرى عن ابن عباس بالعكس باللف والنشر المرتب. فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق التميمي عن ابن عباس شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا. فقول ابن حجر في هذا الكلام واضح ووجيه. وأراد المصنف بما نقله عن ابن عباس أن الدعاء عمل، الدعاء عمل، هو حشد كثير من الأشياء التي أطلق عليها الإسلام أنها عمل أنها إيمان، وهي من الأعمال، ليدلل أن الأعمال لا تنفك عن مسمى الإيمان، وهو يحشد الأدلة على الرد على من سلخ الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون أن الإيمان لا عبرة به ما لم يظهر أثره على عمل وجوارح الإنسان، مهما كان هذا العمل لابد أن يظهر إذعانه وانقياده لشرع الله وقبوله به، ولا يظهر ذلك إلا إذا ظهرت آثار الإيمان على جوارحه. هناك فائدة، تفاسير الصحابة، ونحن نذكر هنا ذكرنا بعض تفسير ابن عباس وهو من الصحابة، ما حكمها، ما حكم تفسير الصحابة عند جمهور الأئمة المتقدمين على ما نقله الإمام الحاكم محمولة على الرفع. هل هي محمولة على الرفع؟ هذا جمهور المتقدمين يرون ذلك، ابن الصلاح وبعض المحققين يفرقون، قالوا محمولة على الرفع فيما يتعلق بأسباب النزول والورود، أي تفسير لآية عن صحابي هل نحكم لها بالرفع أم لم نحكم، لا نحكم لها بالرفع مطلقا. فسر ابن الصلاح وهو الأقرب إلى الصواب أن ما كان متعلقا بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، لأنه محمول على أنه مسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا آية المجادلة، مثلا كيف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اشتكت زوجها ونزل قوله تعالى كذا، هذا حكمه حكم المرفوع من يعني جانب من جوانب السنة التقريرية التي وقعت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لكل النزول، تنزلات النزول، احنا نفرق بين النزول والتنزلات، دائما تعرف أن النزول منقطع بانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، ولكن للقرآن وللسنة تنزلات تتجدد بنزول الوقائع وحدوث الحوادث، ويعني لابد أن نفهم هذا الأصل أن لكل زمن تنزلات للقرآن وللوحي، وهناك تنزلات للسنة. النزول انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التنزلات لا تنتهي إلا بانتهاء التكاليف، وهو انقطاع التكليف وقيام الساعة. فالتنزلات ما زالت. إذن نرى أن الصحيح هو أن ما كان متعلقا بأسباب النزول فهو من باب المرفوع، ومع ذلك فهو تفسير للصحابي يخصه بدليل أنك لو استعرضت كل التفسير لوجدت اختلافا كبيرا بين الصحابة في كثير من الآيات. هناك من يفسرها بهذا المعنى، وهناك من يفسرها بذلك المعنى، وهذا هو الصحيح، لأن الشهرة حتى لو تجد أن بعض الصحابة اشتهروا بتفسير القرآن الكريم، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وهذه مدارس اجتهادية ويعني اشتهر فيها بعض الصحابة. فلا نقول إن كل ما ورد عن الصحابة من تفسير القرآن الكريم حكمه الرفع. هذا الذي انتهينا إليه من كتاب مما قدمه الإمام البخاري في كتاب الإيمان. وهنا ندخل نقرأ الحديث الثامن اللي هو في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لأن قلنا خلاص لغيناه باب دعاؤكم إيمانكم، لأن واضح أنه لا يتعلق بما بعده من كلام. فقال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولذلك نجد أن البخاري بهذا الحديث رتب كتابه الصحيح، أخذ حديث ابن عمر في ترتيب الأحكام عندما دخل في بيان كتاب العبادات، فذكر الصلاة أولاً، ثم الزكاة ثانياً، ثم الحج ثالثاً، ثم صوم رمضان رابعاً، وافتتح بكتاب الوحي وكتاب الإيمان الذي هو موضوع التوحيد، كتاب الإيمان. وهذا كله كأنه يقول لك أنا عملت بقول بحديث ابن عمر الذي عرف فيه الإيمان وهو الإسلام، أو الإسلام وهو الإيمان، فبدأت بكتاب الإيمان والتوحيد، ثم ذكر بعد ذلك في كتب فيما يلي من أبواب ذكر. ولذلك لو تستعرض صحيح البخاري تجد كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، وسيأتي خلاف الوارد عن ابن عمر في تقديم الصوم على الحج أو الحج على الصوم، وكلام العلماء في هذه المسألة وتوجيه هذا الكلام إلى ما هو صواب. هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، هو أعظم ما نستفيده. وقلت لكم صحيح البخاري لو الإنسان يدرك ما فيه من العلم ومن الفقه ومن اللغة ومن الأصول ومن لما اختار عليه شيئا. ولذلك العلماء عندما تكلموا على فتح الباري كانوا يقولون لا هجرة بعد الفتح، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون هو من باب الاقتباس، يقصدون أن من درس فتح الباري بما فيه من أحكام وما فيه من حديث في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم الأصول واختلاف العلماء وأدلة الفقهاء وحكام الفقهية والشرعية وما يتعلق بمعظم مسائل الإسلام لكفتهم. ففي هذا الكتاب من الفوائد ومن الخير ومن العلم ما يفتح الله به على الإنسان. يكفي أنك أنت لما توى كل الأحاديث التي مرت بنا نعرف حديث جابر وين، حديث ابن عباس في ماذا تكلم، حديث عائشة في الوحي، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. هل في يوم من الأيام يعني نقول لك بني الإسلام على خمس؟ نقول لك ذكره الإمام البخاري من حديث ابن عمر على طول، وذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان وفي كتاب التفسير. حديث ابن عمر ذكره هنا الإمام البخاري، وذكره في كتاب التفسير، في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وسيأتي أن الإمام البخاري ذكر الرواية الأخرى التي فيها تقديم الصوم على الزكاة وعلى الحج، وسيأتي إلى مسألة هل يجوز ما لماذا ابن عمر في صحيح مسلم فقام رجل وقال وصوم رمضان والحج، فقال ابن عمر لا والحج عفوا وقال والحج وصوم رمضان قال ابن عمر لا وصوم رمضان والحج. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ عبد الله بن عمر هو غني عن التعريف، وقد مر على ما أعتقد أننا مررنا بتعريفه. عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن بن عمرو بن الخطاب، وتقدم تقريبا ذكرناه في في في فيما سبق يعني، وفي عندما ذكر الإمام البخاري اليوم عندما ذكر الإمام البخاري قوله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك ما حاك حتى يدع ما حاك في الصدر. الراوي الثاني عن ابن عمر هو قال عكرمة بن خالد، هو الذي روى الحديث عن ابن عمر، عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي المكي، وهو ثقة جليل، سمع ابن عمر وسمع ابن عباس وسمع غيرهما، وروى عنه عمرو بن دينار وغيره، هو من التابعين، والعاصي جده، يعني عكرمة بن خالد بن العاص، العاصي هذا جده أخو أبي جهل، يعني عم أبيه، أبو جهل عم أبيه، وهو خال عمر، خال عمر العاص المخزومي المكي، العاص هذا أخو أبي جهل، والعاص هذا قتل في بدر، قتله من؟ قتله ابن أخته عمر بن الخطاب، قتله عمر ببدر كافرا، هذا جد من؟ جد عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي المكي، ومات بعد عطاء، وعطاء مات سنة 115 للهجرة كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري، يعني بعد 115 توفي عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي المكي الذي هو عكرمة هذا جده العاص أخو أبي جهل، والعاص هذا قتله عمر في بدر كافرا. مات هذا التابعي الجليل اللي هو عكرمة، مات سنة ما بعد سنة 115، لأن المؤرخين قالوا مات بعد عطاء، وعطاء مات سنة 115. فإذا ذكرها علماء الرجال وعلماء الأسانيد أن في الصحابة من اسمه عكرمة ثلاثة لا رابع لهم، ثلاثة من الصحابة أسماؤهم عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل المخزومي، وهذا معروف يعني أنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجتهدا في قتال المشركين مع المسلمين، إبان الدعوة بداية الدعوة، ولما فتحت مكة فر وذهب إلى اليمن، ثم لما أسلمت زوجته رجع وأسلم وحسن إسلامه، واشترك في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في معركة اليرموك. هذا عكرمة ابن أبي جهل، وكان هو يتأدى من قول أبي جهل في حق والده. وعكرمة أيضا الثاني اللي هو من الصحابة عكرمة بن عمار العبدري القرشي، والثالث عكرمة ابن عبيد الخولاني، ثلاثة. يعني لو سئلت كم من الصحابة عددهم، كم من الصحابة اسمهم عكرمة؟ ثلاثة، عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة ابن عمار العبدري القرشي، وعكرمة ابن عبيد الخولاني. ليس في الصحيح، فإذا أخرى ليس في الصحيح من اسمه عكرمة إلا هذا. يقول لك عن عكرمة معناها عكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي المكي، العاص هذا جده أخو أبي جهل الذي قتله عمر ببدر كافرا. من اسمه عكرمة في الصحيحين؟ لا يطلق على عكرمة في الصحيحين إلا عكرمة ابن خالد ابن العاص. وعكرمة ابن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ابن عمار أخرج له مسلم في الأصول، واستشهد به البخاري في كتاب البر والصلة. إذن هم أكثر من عكرمة. عكرمة ليس في الصحيحين من اسمه عكرمة إلا هذا، وعكرمة ابن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ابن عمار الذي أخرج له مسلم في الأصول واستشهد به البخاري في كتاب البر والصلة، سيأتي في حديث رقم 6103 شخص اسمه عكرمة بن عمار استشهد به الإمام البخاري في في في في باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، الحديث رقم 6103 لو ترجعون تجدوا فيه عن عكرمة معناها أراه المراد به، المراد به عكرمة بن عمار. وهناك فائدة في لطائف هذا الحديث، من لطائف إسناد هذا الحديث أنه اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. انظروا معي، حدثنا عبيد الله بن موسى هذا تحديث، قال أخبرنا هذا إخبار، حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة هذه عنعنة. إذن من لطائف إسناد هذا الحديث أنه اشتمل على التحديث وعلى الإخبار وعلى العنعنة. ومن لطائفه أيضا أن إسنادهم كلهم مكيون، ذكرنا منهم مجموعة المكي المخزومي المكي، كلهم مكيون إلا عبيد الله، نحن لم نصل إلى ترجمة عبيد الله ابن موسى، ولكن الآخرين اللي هو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن المخزومي، وعكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي المخزومي القرشي، كلهم مكيون إلا عبيد الله، إلا عبيد الله ابن موسى، عبيد الله ابن موسى هذا كوفي، ولكن الآخرين كلهم مكيين. هذه من لطائف إسناد هذا الحديث، وسنأتي لذكر هؤلاء. إسنادهم كلهم مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي، وأن كلهم على شرط الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود والترمذي، كلهم على شرط الستة إلا واحد، يعني كلهم يعني الشروط التي اعتمدها أصحاب الكتب الستة متوفرة فيه، من حيث الاتصال السند الثقة المعاصرة اللقية إلى آخره، بما فيهم الإمام البخاري شرطه متوفر في هؤلاء الستة إلا عكرمة بن خالد، عكرمة بن خالد بن العاص الذي روى الحديث عن من؟ عن ابن عمر، فهذا لم يخرج له ابن ماجه، ابن ماجه لم يخرج له، ولكن كلهم أخرجوا الستة أخرجوا لرجاله إلا عكرمة بن خالد من الستة لم يخرج له من ليس ابن ماجه، لم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات البخاري، رباعيات يعني ما بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، واحد عبيد الله ابن موسى، الثاني حنظلة بن أبي سفيان، الثالث عكرمة بن خالد، الرابع عبد الله ابن عمر، والخامس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يقولوا الرباعيات ويقولوا الثلاثيات، هذا معنى الثلاثيات، ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الرباعيات ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فهذا من الرباعيات، ولكن وقع المسلم من الخماسيات، فأيهما أعلى؟ البخاري أعلى، لأن السند قد يكون عالٍ وقد يكون نازلاً، فهذا الحديث رواه مسلم من الخماسيات، يعني بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فعلى البخاري برجل، يعني على في السند، يعني ما بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، وما بين مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فهو من الخماسيات عند مسلم، من الرباعيات عند الإمام البخاري، فعلى الإمام البخاري برجل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد،
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم

علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا

قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق.

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح

فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

فض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا

قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا

مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضا.

سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر

منسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.

وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك

وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا

إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استغرقوا

الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم

ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل